تسمنار باس تسمنار نانوق اف ام هنا ميجا هرتز. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيل السمكي لما ساعود
2: سبامي اكتوبر بسيسماني تيمي مرسوك نو ياقاتلوني سقني للاقت السلوني وطلقو التلمانيك ونو عملو مرسونيك ياسنة تنقاقبوك أنا راكو ياسيك سيكون تيموميتري أخفيني لتونغانوت سكسو سقاقت الساق
1: بأو سيكون فنوك
2: سنتا تنفيا اكتوبر يفولي تيمي سكود ورامي سول داو تنباتو أبو بلوس 5 قرادر ونات تنباتو أبو بلوس 2 قرادر. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund. New truck, big

0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتشيلسا ميكيلي مساعود
2: سبامي اوكتو باب سيساماني تي امي مرسوك نو ياقاللوني سقني للاقتسالوني اولوكوتا اللمانيك انو عملو مرلونيك كياسانتين نقاربوك انو غاكو ياسيك سيكون تيموميتري عفيني اللي تونغانوت سوكاسو سقاقتساق
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 4. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز. Looking right, looking like all the stars are faded. I remember the night

0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو متشلسة مكيلي مساعود
2: أتعشق من نمي أكتوبر بتسلماني دي إمي مرسوك نو يقصني سيالو الأغطاق سنالتوني أولوك كتبين سونيك أنو أميلو مخلونيك كيسانة سنقاقبوك أنو راكو ياسيك سيكون سيموت ميتري سيسامتون عانوت سوكا سوسقاق تساق
1: بأو سيكون فنوك
2: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.